0: كيف سردوا سبعة أسن خوارت بحلسة داكن هاري ستايلز بالكبيرة تياو بحلسة American Girls قد ايه بالتور دان ان اتنا رحفنا ستوريز تحفنا نسمالتين
1: Apparently بدأ يجاقل يا الفوتبول وكولا والبالون تار الفوتبول وبدأوا افهروا خفنا كمو برافو
0: كله شاف يعمل فيرو كله شاف يعمل بهم بانجو كبيرة امبارا في 22 غراد على دالودو انا جنادا بيتوست شمشية اللوم لقست همن كيف يجو لفاري
1: فيرا و جونيو لقست بريتن دي لايكونا والشمش
0: و نتكلموا فوق الشمشي والتمب تايب التمب هيجي اهيار اكف تسمى دان 897 Bay getting you to
1: the F1 in Monza اċċan stijak jirġej ritorna iktar tart matul il-din il-ġurnata biex titfa postok bħala finalist maħna biex tirbaħ par biljetti għal-Monza Kella Rebecca li pruvat t-tanta xortija, kella 60 sekonda biex t-bġeb naqra mistoqsijiet, isma naqra xġana.
2: Rebecca, għadam għana fuq l-linja. Rebecca, bonġu!
3: Bonġu!
2: Kif inti, Rebecca?
3: All right, eċizata.
2: 60 sekonda tijak, Rebecca.
1: Kem għanna pjaneti fi sistema solari tagħna?
3: Seba.
1: Min ikanta Ghost?
3: Pass.
1: L-ewwel xufier fuq il-grid kunjat?
3: Pole position.
1: Kapitali ta' Spanja?
3: Madrid.
1: DNF tfisser?
2: Jgħaddi l-ħin.
3: Jgħaddi
2: l-ħin.
1: Kem ġibna
2: Terin?
3: Tajbin.
2: Ma mornix ħażin, Rebecca. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt.

0: هاي باوس واحدة من اللي كتار قلت بلاجرز.
1: أيوة يعني دائما يشلو تشيك متى تسمع خدي
0: تا السنة 2026 ومش قلت بلاجرز موزيكالي بيس قلت بلاجرز مود جنرالي.
1: رأيت الفيلم هو عجبك خفنا؟
0: لا الفيلم رأيتوش الفيلم رأيتوش
1: أسين نشتقنا راح ما نذكر زيتا واتس اباوت
0: ناف اللي بالكي بوب دي من هانترز ونشتقنا راح بانجو كبيرة مباراة كنت جولدن عدلو دوفو بي كيف يأبزوت من اسن كوارد الوقت إن هارزا شي ليس بروكشن دات رافكو أبارت منك نبدأ نسمعو التستا عاش الجمع
1: اكو باتونا فوقنا 90.897 داوك لسكوزي تال جمع ليودو
0: اكو باندك شاب تتمر شول اللوم تستا عاش الجمع اكت نراجونا وانا بونجو كبيرة. This is Big Breakfast
2: with Jamie, Taryn and Wayne. Designing a kitchen can feel like a puzzle with a thousand pieces. Or start with Crayos Fixed Compositions. Great design, faster delivery, better prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crayo. Quench your thirst with our limited time offer. Buy one coolie squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now. For good times, just that coolie.
3: Join an ever young community where you can feel good in whatever you're wearing. Pull & Bear's summer collections are made for the free-spirited. Shop now from any of the Pull & Bear stores or online and let your style speak for itself.
4: Il-raba edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival. 8 ta' cinema minn 18 pajjiż minn madwar id-dinja. 30 film jikkompetu flimkien. Dan kollu fis-swali tal-cinema u postijiet pubbliċi fil-Belt Valletta u Forti Rikaz il-Kalkara. Mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Aktar dettalji u biljetti minn mediterrane.com.
5: Mediterrane Film Festival. Beyond together. Mattress
6: collection. Sale now on. Want your brand seen everywhere. From personalized garments to promotional merchandise and gifts, Logo Graphics has you covered. Power your brand. Logographics.mt.
2: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
7: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness, and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com.
8: When mild pain relief is not enough, ask your pharmacist for Solpadeine, which combines codeine, paracetamol, and caffeine. Solpadeine is a medicinal indicated for the treatment of acute moderate pain. Used for 3 days only. Always read the leaflet.
9: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
10: Min takeaways kuljum għal-kċina minant l-Atrium fejn nista' sajjar kontenta. L-Atrium għal-kollox issibu.
11: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose 3 flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King. Traffic.
0: Jider l-situazzjoni ta' traffiku għal dal-Lodu hija pjuttost kbira imbarra rċevejna ħafna messaġġi fost minn Bernice għal tinnaf traffic update bonġu ftitru rajt ħabta li qed tibblokka żewġ lanes fil-Marsa għamlu bypass direzzjoni lane il-Marsa għal tinnaq hemm diżastru kbir warajhom ġifier qed tisob tevi taqwa tant l-aħjar apparti minn hekk anke jidher li t-toroq tal-madwar huma daqsxejn esaġerati Region Road ġie affettwata b'mod كبير انت ونيزل اوفيامنت لنوفسنار تعمل تطريق دون كارم داشي ترافيكو مش حزين وكل انكا انها تزوكرية طريق تزيفة ترافيكو مش تصولتو داشي نكتر قوي من جرانت اخرين كومبارات انكا داشي جوا طريق كوردين يدر اللي ان داشي ترافيكو مش حزين كم كنت تقبل ديك فورتسا دون كارم قديين اي كم قد نكمبرون قبلو واو بانجو

0: نايل هورن تي سو جود على دالودو كفتو ودسنا سناشا فاليسا على الجيمة فلودو بونجو كبيرة جيمي وين اويكم بي بريكفست كفتو و كيف ميسو 26 غرات موشي دو ما يدو شي اسحانا دو بس
1: عاد نمبرسيونات بلكي
0: الك بروزت كبيرة
1: بريلانتي
0: فتيت تال هنيلو يرنشيلو يتلا فوق قدام في القطشات تاع الكواليفاير استنى بالشانس اللي يمور الجراند بري تاع مونزا زوج بليتي اسولتامنت بشين فلايتس اكوموديشن كلش فوقنا يرنا شلو يوجب 12 المستقصية بموت كوريت ادا انتي باش تسبيتش فوق قدام بالشانس
1: ادا يا وحدك حبيبتي
0: نهار اثنين اللي جاي نهار اثنين تانت نخب الشغل اللي تانت نخب الجرنة من البروغرام
1: تقطعه وتقس كم تخبه
0: اللي ادا نكون نشتي نرجع نجي او نكا فاتي فتاك الكاس نهار اثنين انتي تبروفا تمس يو اتناش يو انك لا رسبوستي اكتر منك نمرو اكبر
1: او اسمع عليك اللي ادا كم وخل في ترافيك انا اكتر شن راب هوك
0: اكو اكو عال دلوقت بي بريكفست
2: Jamie, Taryn and Wayne. Sana, irrid tibda ngħix healthy lifestyle. Dal-fixkan kollha tal-plastika tdejquni, kollox ma kollox das-sajf.
3: Mela Mur Crosscraft. Għandhom soluzzjonijiet għal kollox. Soda Stream, Philips Reverse Osmosis, Nutribullet, Miko Fans, Philip Air Fryer, Shavers. Bażikament dak kolli għandek bżonn għal ħajja aktar faċli u healthy.
2: Imma jien irridhom issa malajr.
3: Sempliċi, żur wieħed mill-ħwienet ta' Crosscraft jew ordna online u f'60 minuta ikunu għandek. U bħalissa bis-sejl, Crosscraft, is-soluzzjoni tiegħek għal dan is-sajf.
4: Fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju, kulħadd mistieden għal spettaklu ta' films inklusi tfal. Meta terrane Film Festival fil-Belt Valletta u ġofort rikazli l-Kalkara. Kanta umana waqt The Greatest Showman u isfnu umana waqt Grease. U nitqu flimkien waqt Minions inaħdu umana bil-21 sa 28 ta' ġunju. Biljetti minn mediterrane.com.
5: Mediterrane Film Festival. Beyond Together.
6: Verified. We are verified with checkyourtraders.com.
7: With Me Direct, you have the power to make investments in the palm of your hand. Our app makes it easy and there are no extra fees. Find out more on our app or from our experts. Visit medirect.com.mt. Me Direct Bank Malta PLC C34125 is regulated by the Malta Financial Services Authority and is licensed to undertake the business of investment services under the Investment Services Act.
8: Xufri tajjeb u għandek il-liċenzja tas-sewqa tip C. Parsons Group qed ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Parsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saħħa għall-futur aħjar.
9: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
10: No security system could stop me.

0: من تحسب لي وداك 9900897 فوق واتساب تاعنا.
1: بات انا اسا جود لاك هنكون قاعدين نازلو شهاد اترندم من وفتة الهني يعرف تاخد نيكس وبريبارا داك التليفون.
0: الاول بيرسونا اللي تبعت لنا فويس مسج برونو مارس.

0: هي النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتقى
1: كل طوب تبدا منه
0: ايفا ايفا كل طوب اللي قد يشو شين الريجولر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا الاسكوندو لي لي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك
2: With Satariano كوكا كولا and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7 on Bay
3: Bay weather Sivana kollo sewa, David Ballion, ekal dak li uwa il-ġimma fil-ħodu għal-bija tal-ġurnata tal-lum stenna temm xemxi mbarra l-ola temperatura li se tkun qed miss 32 gradi Celsius apparti minn hekk lejla tinżel għal 21 briħ taqed varja xi li xejn bej forza tnejn sa forza ftieda wista se nkun qed nagħtu għal bidu għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.